عامين ديال بصح والحسن الناس كبار العمر هدار تشبيرون يا سوفيان